وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا

نارا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد

0: قضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
1: دمم كيبي سورة الغاشية أدي سورة الفجر مين دوغم في لاول أم فراتنا شابينا كيابل سورة الغاشية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع.
0: ليس لهم طعام إلا من ضريع.
1: إخفاء كرارجس غرنا بارك الله إنك يعني.
2: ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية،

0: طاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر
1: لست عليهم بمسيطر طاس بركله
0: لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر

0: بابهم
1: نازمك يا بلا سورة الفجر فشاقة
0: بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر
1: والليل إذا يسر والليل إذا يسر
0: والليل إذا يسر
1: نعم والليل إذا يسر إذاني رادوي بجندني إيه أدو راج أدو أننا إرجعوس تفهم كرا غوتا راج أدو كلا سناني والليل إذا يسر
0: والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد
1: مي سورة الفجر فشائر هريها آياتك جايغنك نميرغ مهري راغ سكون كرا غوتا بي را برو أنبارا دويوا غوتا مثالك والفجر شابين ابن ديوا تانغ والفجر را بروانجيه سوبكي كوبا
2: اي وغف كرم جي سببون راغ سكون كفا دين ايه كوريه سكون ويفا ايه كوريه كورغ أبا فيلو تيم
1: مثالك وقف كرم سبب راغ سكون ويفا ايه كوريه كورغ يا سكون ويفا ايه كوريه كورغ aba fieng we jiya ra barwaane tanone duitawani
2: ra luiwani
1: eh mitanga mi annani yasukune nune ehnu ra sukun wefa e kuria kuruga sukun wefa e ge kuria kuruga aba fieng otima ewani bar ehnu eh namas waqaf kurimu sabun raga sukun wefa e ge kuria kuraki yasukune wefa den e kuria kuruga aba fieng we jikam gawanama etange raga hukuma kawani luikuru ehnu fazi abunati bala mi هل في ذلك قسم الذي حجر متانج ميراج حكمك كوبا
3: وقف كرم جساب راجع سكون وفا إيجا كوريان كروجا سكون وفا دين إيجا كوريجا إيجا كروجا إبي فيلو تيما تان لوي واني
1: هل في ذلك قسم الذي حجر متانج مي أنني دم ما بنيجتا هما راجع سكون وفا إيجا كوريا كروجا سكون وفا إيجا كوريا كروجا إبي فيين وتيما مثال كذكر إنه حجر رادو يبجندني ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟
0: ألم

0: البلاد
1: التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب

0: صاد اتانج راجع حكمك كوبا لازمه كيف بجن بارك ورندي هني
1: اي راسكم مف ني ايك كوري اكو فحتو غين ان تي استيو لاج اكو رغ في الجهجن كما باتي
0: يار عام اصولك راغ سكوم وف ايك كوري اكو رغ ابي فين اوتو ها وجا كم غوا نما را لويوان اه نمس ميتانغ ميوا غوتكي راسكون كورن ابي فين اوتس راسكون فحاتو غيوتي استعلا غا كورن اهم ويما اتانغا اورا باركو جين كيم جهني
1: ان ربك لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه

0: ونعمه ونعمه مهارو نون غا ابافيلي دنگوتي عين تشديد ابافيلي نيه ونع بين حالت تكوغا عينغا تشديد جهيگين ادا كورا ايروغا عينوغي مخرج گوس ابا فورويگين دي مخرجغا مي دو ويديگين ميداني اهمو گه سبب عينم ين توسطوگي اڑو بين حالت گه كندگين دي اهم بيما ايگه بدلغا عينوگي مي توسطوگي وس صفه فري هم کوگين ادا كوران اگوته جهرگه اكورتاي جهرگه اكور كم شيددا اكور نوننو اهنو اهم شيددا اكور نواتيوه اي مخرجغا اڑو نو بيدين
1: فأم

0: فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب.
1: يهار ميتانغا فصب عليهم كيارو غاما برنغي فصب عليهم فصب بايا التشديد من جهني برا فصب عليهم ربك سوط عذاب. يارو فصبك يارو بايا ادي باقي بالتشديد هم يقول تفهاتوك رب اكم عليهم كيارو تانغا لويدوكم يا دار كورن جهني فصب عليهم ربك سوط عذاب
0: فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد.

0: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه بتر وقف كورنيا رزقه فيقول كما أده واه كنجي
1: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فقدر عليه رزقه.

0: وتأكلون التراث أكلا لما.
1: بهر دم ولا تحاضون ضاد دا كريرو جي دال ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. أدك ولا تحاضون ضاد

0: وتأكلون التراث أكلا لما
1: وتأكلون التراث تراث راجها تبركرة
0: وتأكلون التراث أكلا لما وت

أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

عملتك قبول كرفون بنا وفاوني إخلاص تركما الله سبحانه وتعالى نبيايا أنقوى فاوني ألوكن تهوكا إخلاص تركما أمتن إخلاص تركن تسكت دفوم كغتون زمر سورة إغاروان آياتكا وحي كرفوا فاوي قل إني أمرت أن نعبد الله مخلصا له الدين مانيكي كليك فان ويدال واشف تیمان کلیک فانا امر وی وکم ونی اللہ ہن اخلاص تر کمائے کو گا اڑکن کرمشو ہما اس صورت کے سادون ایت گا وحی کروی قل اللہ اعبد مخلصا له دینی معنی کی کلیک فانو ویدال واشو اکلان کی بیان اہرن کے دین خلاص کو اہرن اڑکن کرانی ہما اکنی مائیں اللہ شو اتی زمر صورت کا مائیں اللہ وحی کر وافاوے فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص معني كي فهي كليك فان ما ان الله كي بيا دين خلاص كروا اكلاغ كي بيا الكن كروا شف انسانا كي بها عمل ادي مدلون كروا صدقات كي الله خالص كما يكو كرا كنت كم غاهد من انغوا البينا سوره كي فسفن ايت كا وحي كروا فاوي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا مانيكي باطل مگون اكيباوگن تيبه ماين الله گه كيبايان الكن خلاص كورا حالو الله گه كيبايان الكن كورمشا نماز قائم كورمشا زكاه دينما منوي ابامي هنا امرنويف

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوريا دانا.

مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد

وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا

يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد.

0: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
1: دمم كيبي سورة الغاشية أدي سورة الفجر ميدو جمي في لاول إما فرطما شابينا كيابل سورة الغاشية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع.
0: ليس لهم طعام إلا من ضريع. ض ض
1: يتأجر إخفاء كرارجس غرنا بارك الله إنك يعني.
2: ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية،

0: باغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر
1: لست عليهم بمسيطر اصبر كلها
0: لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر

0: أبوابهم.
1: نازمك يا بدأ سورة الفجر فشاقي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر
1: والليل إذا يسر والليل إذا يسر
0: والليل إذا يسر
1: نهار والليل إذا يسر إذاني رادوي بجندني نه أدو راج أدو أن إرجوس تفهم كرا غوتا راج أدو كيرا سناني والليل إذا يسر
0: والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد
1: مي سورة الفجر فشائرغا هريها آياتك غايغنكا نميرغا مهري راغ سكون كورا غوتا بي را برو أن بيرا دويوا غوتا مثالك والفجر شابين ابن ديوا تانغا والفجر را برو وانجيه سوبكي كوبا
2: اي وغف كرمغي سببون راغا سكون كوفا دين ايغي كوريا سكون ويفا ايغي كوريا كورغا أبا فيلو تيم
1: مثالك وقف كرم سبب راغ سكون ويفا ايغي كوريا كورغا يا سكون ويفا ايغي كوريا كورغا أبا فين ويجي را بروان تنون دوي تواني
2: را لوي وان
1: اه متانغا مي انني يا سكون نون اهنو را سكون ويفا ايغي كوريا كورغا سكون ويفا ايغي كوريا كورغا أبا فين وتيما ايواني بار اهنو اه نمس وقف كرم سبب راغ سكون ويفا ايغي كوريا كوركي يا سكون ويفا دين ايغي كوريا كورغا أبا فين ويجي كم غوانما اتانغا راغ حكم كواني لوي كورو اهنو فوزي ابن دي بلا مي هل في ذلك قسم الذي حجر متانج ميراج حكمك كوبا
3: وقف كرم غساب راغا سكون وفا ايغ كوريان كورغا سكون وفا دين ايغ كوريغا ايغ كورغا ايبي فيليو تيما تان لوي واني
1: هل في ذلك قسم الذي حجر متانج مي انني دم بونغوتا هما راغا سكون وفا اي كوريا كورغا سكون وفا اي كوريا كورغا ايبي فيين اوتيما مثالك ذكر ان حجر رادوي بغنداني ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟

0: البلاد
1: التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب

0: ود اتان جراغ حكمك كوبا لازمه كي فيجن بارك ورنج هوني
1: اي راسكم مف ني اي كوري اكو فحتو غين ان تي استيولا اكو رغ في الجهجن كما باتي
0: يار عام اصولك راغ سكوم وف اي كوري اكو رغ ابي فين اوتون ها وجه كم غوانما را لويوان اي نمس ميتانغ ميوا غوتكي راسكون كورن ابي فين اوتس راسكون فحاتو غيوتي استعلا غ كورن اهم ويما اتانغ را باركو غين كيم جهني
1: ان ربك لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه

0: الفساد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب
1: فصب عليهم كيارغا ما بدنگ فصب عليهم فصب باي تشديد مجهني بدا فصب عليهم ربك سوط عذاب يارو فصبك يارغا باي ادي باغي بتشديد هم ايغوتا فحاتوغا رب اكم عليهم كيارغا تانغا لويدوكم يادا كورن جيني فصب عليهم ربك سوط عذاب

0: وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ بتاني وقف كورنيا رزقه فيقول كيما أده واه كنجي
1: وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ

0: وتأكلون التراث أكلا لما.
1: بهر دم ولا تحاضون ضاد دا كرير جاي دال ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. أدك ولا تحاضون ضاد

0: وتأكلون التراث أكلا لما
1: وتأكلون التراث تراث راجه تبركرة
0: وتأكلون التراث أكلا لما

0: الشكر.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: مها حساب ميدو مي في لاولن مالانا اراده كرويا في لاولك ايكيغا بدل كل امي دو بكيدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

مسلم في الأول جميع هذا البرنامج قام ينستني سورة الغاشية فشاعن سورة نما سورة الفجر فشاعن سورة كثيرس من آيات غنية هذا سورة غنية هذا برنامج بعربي دارورونك فوزي محمد سيما آدم فاطمة شابينا هذه نازمة عبد الرشيد في الأول نعواد في القاري علي وحيد عبد الرحمن program fadda me hoseli arun mohammed ramiz musam filale mislis la gaden on program ka badlum gomit gome hisab wakwela wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: منفوه فيلوادي معلومات كخزانة مسلكو دي ام اعتبار كوروه باوريا
1: ديهراج جيجي عدو
0: انها ساترستيك سالس نوه كيلو هرتز ميديوم ويف ارتيها نوه ميجا هرتز اف ام باند

0: صالح بقيچا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ما الله الحمد كرا ما رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم صلوات سلام لبون دي دعاء كرا. ام ها مسلم لبتي اخونا اختنا اسلام دينوگه ام متي وري سلامون سلام دنو تي هوري هبه فنو سيتي دعاء تر رد كرم سوليون گ بقيچا مي سلسلاگه ا پروگرام هم شالالما مي دوس الگون مي بدل کولين ادي سوليون گ بقيچا مي سلسلاگ الگون مي گنس تي مومي ننني امام النووي رحمه الله عليه وافوا ريال الصالحين مي فوتو گه باب تکو گه شرح امام النووي رحمه الله عليه وافوا ريال الصالحين مي فوت ديبه با ترجمه كور وافواني الشيخ احمد فاروق محمد.
0: صالحونگے باقیچا
1: ادے میار الگون میں بلالم میدنی ماک کننگن نا فوتو کے باب تک میگتو میتو کے پروگرام گو سڑگن میں می بلالنی فوتو کے 27 وڑ باب رے الکم کے ماک کننگنے فوا باب کے وین حدیث تک میدی پروگرام گڑگن میں وانی می باب کے وین حدیث تا ہیمنالاف ادے میدی پروگرام گڑگن میں گنس تی می باب کے فرتم گنس تی وا فکر قران گائے تک وین حدیث تو شرح میدی پروگرام گ ہیمنا نولے ہوری حدیث تو شرح میدی پروگرام گڑگن میں بلالانا فرتم حديث تتبع فناه من هشال لنا هشال بادبان القاري عبد الحميد موسى
2: وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة

0: لأمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كافس هداية تجمع مي برنامج كوريا دانا.